0: وكتقو شوقيل شي اقلنيك ركاش كوليل منشات نيما بيتيك شاعت بنالكش
1: ريو بيتيك ريخونا شي اريك نيمانيك كتات بنيك شوقوخيكو جوبو شي ريو شاكوليل ريشوقيل ريش ريشوق شاقاتوخ ريبانوكش مايوخيغ ريو كاسمال اري شوقوخيكي كاسمال على شيك باها كولبل
2: Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia
3: ITGW